0: تسمعنا نانوق اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتيل السمك إلي ما ساعود
2: تكلم عننا ماي أوكتاني تي ميمرسوك نو يا قاسوني سيسلي لاختار سنالوني أطلق كتسي سمانيك ونو أميلو مخلوني كي أسنغتين نغاقبوك أنو راكان يسيك سيكون تيموميتر يسي سمات دونانو تسوك سوزق تسا
1: Hver uge sigten for nuk.
2: Fredag den 8. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 4 meter per sekund.